القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمؤمنين.

أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم

قعبوضة فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن آمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا

0: والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.